عارفين المطلوب بالنوع المصور أو ربما كقطع منفصلة، الخصر، الصدر، الأرداف،

فالخصر والصدر والأرداف وعمق الخصر وعمق الصدر وعمق الأرداف كقطع لحم.